ومن بصول بجري جري هو حديث يعوان بلقل دوش دقا وبقرة ديل دي غوشي ديز ليس ديز بقلا وغوشي ديل دي إيشر حشت بوش دوختل حديث دوهارا سندر دار مقلاح ويا ووشي ديش دل دوح الله دال ويدع ان جوكلو شاريخ دو أستن هو دي نشكح حجيت بغنبل ويجري ويجري ودنيا دعمال دل أدم سحن إيشر دعاقول بل سير مسيري عال شو يحج قوش داش زامن شو الله ديلي ديخر الله ديلي حس بلريق سار تقع شاش دعناش داش زامن شو بصل بنيغ دعنا غلق دق قبل بصل بنا حقبر إيش يقبال بر دار مؤلح دعن شورت ويري وي ووشي حقدر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد